0: allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. La proclamation de l'évangile en langue arabe.
1: Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 13, versets 31 à 35. من إنجيل ربنا يسوع المسيح بحسب القديس متى الفصل الثالث عشر من الآية 31 حتى 35. مثل حبة الخردل. وضرب لهم مثلا آخر قال: مثل ملكوت السماوات كمثل حبة خردل أخذها رجل فزرعها في حقله، هي أصغر البذور كلها، إذا نمت كانت أكبر البقول، بل صارت شجرة حتى إن طيور السماء تأتي فتعشش في أغصانها. وأورد لهم مثلا آخر قال: مثل ملكوت السماوات كمثل خميرة أخذتها امرأة فجعلتها في ثلاثة مكاييل من الدقيق حتى اختمرت كلها. هذا كله قاله يسوع للجموع بالأمثال، ولم يقل لهم شيئا من دون مثل، ليتم ما قيل على لسان النبي: أتكلم بالأمثال وأعلن ما كان خفيا منذ إنشاء العالم.

حبة الخردل هي أصغر البذور كلها، إذا نمت كانت أكبر البقول، بل صارت شجرة حتى إن طيور السماء تأتي فتعشش في أغصانها.

كانت هذه تلاوة من إنجيل كلمة الله المتجسد يسوع المسيح ابن مريم العذراء في بشارته للناس أجمعين. من أغلق قلبه على رحمة الله سمع كلاما ولم يفهمه، أما من فتح قلبه لروح الله أبي ربنا يسوع المسيح فقد رأى عمله وامتلأ فرحا وسلاما.